0: السلام عليكم، انا حمود الخضر. اذا عجبكم الفيديو تعرفون ايش تسوون، سبسكرايب لايك شير، وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: قلت للاكوان هانذا
2: برافو سوارا سراتو سيجا كوما سنبيلا نفم ميوسيقي افتان انفورمي.

السلام عليكم، انا حمود الخضر. اذا عجبكم الفيديو تعرفون شو تسوون، سبسكرايب لايك شير، وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي.